0: आते हैं।
1: बेशक सब अपना नसीब आजमाता है, इसे आजमाते हैं, मगर जाता वही है जिनका बुलावा आता है। सामीन, जुमे के मुबारक मौके पर पढ़ेगी खुतबे की रिकॉर्डिंग सदाबंदी हम आपको पेश कर रहे हैं, समाप्त कीजिए।
2: جعل مكة المشرفة أعظم البلاد شانا وصيرها محلا مباركا وأجزل للمتقربين فيها العطية وكم لها في الفضل مزية لأن فيها البيت الحرام الذي هو للناس مثابة وقوام المغفور لمن حجه أو طاف به في البرية ما اقترفه من الخطية أحمده على ما منحنا من جبار بيته المطهر وأسأله استمرار ذلك إلى حين أقبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبه نستعين ربي يسر وأعن يا كريم بجاه عروس القيامة والدين والدين القبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل مكة وما حولها حرما وأغنى بماء زمزم عن الطعام وشفى به سقما وأشهد أن سيدنا محمدا أفضل من الحجر الأسود قبل وفي التواف بالكعبة رمل وصلى خلف المقام الذي وصلف خلف المقام الذي للخليل فيه أثر ووقف بعرفات والمشعر صلى الله عليه وسلم ما رميت الجمار وما تدرع داع في الملتزم والمستجار وما سعى بين الصفا والمروة محرم ورضي الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة يا أيها الإخوة اتقوا الله عز وجل اتقوا الله عز وجل وزينوا قلوبكم بحب الله وحب المصطفى وحب أصحابه المرتجى وأهل بيته المرتزى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت

انت التواب الرحيم. اللهم بردا وسلاما على اهلنا في غزه، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واغلب اعداءك اعداء الدين يا ارحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد عليه السلام، اللهم اهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا حنان يا حنان يا منان يا منان. الحمد لله الذي جعل زيارة نبينا الحبيب الأعظم مغنما من السعادة، وأي مغنم، وأهلنا مع تقصيرنا للسفر إلى زيارته والمثوب بين يدي سيادته واستمداد فائد مراحمه واستمتار دائم مكارمه لنلحق بالذين لهم السعادة وبين يديهم الحسنى وزيادة. نحمده من إله خصه بأحسن المزايا وملأ من الفضل بتابه وأكرمه بأفضل السجايا وأفرده عن بلده بتابه، كيفما تشد إليه من الآفاق رحال الزوار المستمدين إدرار فضله وخيره، فيكون قصد زيارته مستقلاً ليس تابعاً لغيره، إظهاراً لعظيم فضله الواسع وإشعاراً بأنه متبوع لا تابع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن المشابهة والمماثلة، شهادة أنتزم بها في سلك أهل وداده وقربه، وأحسب بها من جملة خادميه وحزبه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله وصفيه، الذي بشر زائره بالوفاء على الإسلام بشهادة قوله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي بلا إيهام بلا إيهام بلا إيهام. توالت عليه صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين نواب حضرته قبل أن يشرف حضوره، وعلى الملائكة سيم الحافين بقبره العاكفين من لا تزال طائفهم تحت وتزفره، وعلى آله الحائزين أقصى مراتب العلية، وأصحابه الفائزين باستجلاء محاسنه الكمالية، ومن اقتفى أثره بإحسان واعتسم بهديه إلى انتهاء الزمان. ما طرب زائره ومنذ بدت معالم مهده وقصوره، فنمت بشائره بذلك وزال عنه نسبه وقصبه. يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصرف بها عنا العيون والأبصار، وتدرب بها حجابا بيننا وبين الأسحار والأضرار. يا ناصر الأبرار ويهازم الفجار بجاه حبيبك المختار،
والآل والمهاجرين والأنصار، والآل والمهاجرين والأنصار، اللهم صل وسلم

0: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل المعتمرين والطائفين العاكفين الزائرين المخلصين المخلصين الزاهدين العارفين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أئمة المهتدين وعلى الحسنين رضي الله عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة وتابعين وتابعهم من أئمة الدين وتابعهم من أئمة الدين أسألك يا رب الصلاة على محمد أمانا من عقوبات الدنيا والآخرة وأن تحبس عنا أبصار الظالمين المريدين بالسوء وأن تصرف قلوبهم أن تصرف قلوبهم أن تصرف قلوبهم عن شر ما يدمرون بي وما يدمرون بنا إلى خير ما لا يملكه غيرك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان يا حنان يا حنان.
1: سامعین کرام، ابھی آپ منبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے خطبے کی ریکارڈنگ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. اس وقت ہم ریڈیو موریشس سب سے مخاطب ہیں، 4:54 ہو رہے ہیں. یہ کلام سماعت کیجیے.